0: الحمد لله حمدا كثيرا تماما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضا من جاك به وكفر، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله من سماء لقب كل الخام وانتقوا أما نهى وهل فلم أن الله قد أمركم أن ابتداء به بنفسه فسنى بملائكة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب دعوات ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ورفعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاتقوا الله يذكركم واصبروا على ما يصيبكم واسألوا من فضله ولا تكفروا. أكبر الله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن أشهد أن

سبحان الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

معكم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون

ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الحمد لله. اللهم اجلنا من النار، اللهم اجلنا من النار، اللهم اجلنا من النار، اللهم اجلنا من النار، اللهم اجلنا من النار، اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام، اعيننا ربنا بالسلام، ان الجنة دار نصر الظلام، ترتنا عليك يا ذا الجلال والاكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما الذي يشفع عنده إلا به يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده رب العالمين العظيم. اللهم إني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك سبحانك سبحانك.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.